فاصل ونعود كلام ده ملوش لازمة لا فركش العقود دماغ بتجيب أزمة دايما وقت الخروج الوقت بيضيع ومفيش وقت للهروب بلاش أغاني حزينة بلاش الأفكار دي خلي الأفكار دي زينة بلاش قبل النوم أي أفكار تقيلة مش بفتكر أحلامي أصل أحلامي كتيرة ودتني حتة جديدة جابتني على الحديدة ولسه في أحلام كتير بتمنى متطلعش حقيقة بقيتش أخاف من الفشل بقى مجرد وسيلة لسه بخاف من الحسد فما بجيبش السيرة الحمد لله إني وقعت بدري

نفس الانستجرام، فرق كبير بين اي كلام واي كلام. حبوني اكتر لما كنت بقول اي كلام، ودلوقتي فقت مش عاجبهم الكلام وبخاف من الشهرة عشان بتجيب دجالين. وقت الجد بيكشفوا ملسمين، وقت الحق بيكشفوا كذابين. اي حد يقولك مكشوفين بيظهروا بس وقت الحجة، وانت بتصارع الاكتئاب والاكتئاب هوجن. يطلع بيك السما يهدك زي الموجة، وكله كلام وبيقدم زي الموضة.